اشترى سيارة مبروك مبروك كمان واحد الشارع وما بعرفش يسوق رخصة قبل في الواقع يوم الاغنى بتيوس من قوة العقلية قد الفلوس فلان سبق مع الواقع الافتراضي مستغرب من الحقيقة بعده مش راضي حاسس على قصة على الفاضي كل حياته يسعدك وصل للآخر قوة الوقت أكبر منكم